بركانها تحرك القلم خالدة بذاتها تتحدى الزمن هوايتي أخراجها من ظلمة العدم حكايتي أسرارها في قمم القمم تبحث عن سامعا بالسر مؤتمن فيها روح جامع بالصبر مختزل لكل خوف قابع في أسفل الجبل لكل فكر ثائر يقدس

0: مختلف لم أقترف أخطاؤهم أفعالهم قلوبهم لم تعترف وقلبي منتفض باليأس ليلا يكترث بالنور ضوء منبعث موسيقى أعتكف
1: Et toutes sont radio d'ici.